شفتك السمون الجيمة ديال الكرفان قلت له شي ناس ما يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد Alternative Rock.